0: كيف ولا ماكوتيني تي بوا لي تومبي لي ويي لا تي بوا تاك لي كريفي ولا موسى ولا موسى ولا موسى تي مولي لا اه
1: وا لي زافان تي يا لي دوي لي مافا لا لا موسى
0: بون سي او سي سارج ولا موسى ولا موسى موسى تي انيفر